بعدين زلتش ولكتاز أبسورينا سكولنا أبسورينا سرقام سرينا ألدنا أبدان جندين جاكس أبدان جندين جاكس بزدن جانا يبليرك تغنى ماتشلوك تسكيل بيزبار أصول جانا